0: شوف الله يخليك إلى متى إلى متى سادت إلى متى تزوج الصبح شوف داك السما المول الشمالية كرهت نقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين غادي يعطيو واحد هذا.
1: That's Manichao Clandestino, 8:55 in the morning, and now Brighton Port Authority asked a question haven't heard in a while. Should I stay or should I blow?